0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: إكوتينو في راديو إكس.
0: عرب إكس. Die arabische Sendung auf Radio X. Jeden Montagabend um 20 Uhr auf Radio X.
2: اسمعونا كل يوم اثنين.
3: Arab X على Radio X.

0: اهلا بيكم على عربيكس،
1: منورنا النهارده على عربيكس.
2: عربيكس
3: عربيكس دي عربيشه سندونغ اوف راديو اكس.
4: يا ليلي يا عيني يا عرب اكس.
1: الله
5: يسعد مساكم من بازل، معاكم هدى الشريف وحلقه جديده من عرب اكس على راديو اكس. الليله هنذيع مجموعه من الاغاني العربيه المختلفه، وهنرجع لكم الاثنين القادم الساعه 8 ببرنامجنا المعتاد.

عليه ما بينمشي ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمشي ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الفل.